يلاتي مدام نتسابي كوتينا تيويلا سي بيزني بليري اوكسام اكو سقلقت قلاوما يلاتاكسمينا غلوريا تومسون مين